سلام كما يكون نخوم تخطات التي راديو صناعات كتما مانهايم لارقا دحر حدا ورحي انان من لست لنا كما يكون نخوم كنبل اقدمنا نابنا يلومي مدبنا من على 20 ديشتن ورح شوعات سمنا وزينا كنغر بنا حصور زبلة بدحري او زمت بحري ابقلع تعرفي زبل صحف كاهل ونايو كوم اون اريترانا كلتة ترعي زبل بمهتسان زقرب كتمل لنا ازترفه بزعبان اي فيستيفال كلتشحن عسران شدشتن بمجمريا حزب اريترا تاكبو زدمق بعل طبق وجهي زبل صحف مسنببنا مس هاغراوش ماغل كاير تاكال ابناي جرمن دنبره تساتف هون اي كتما مانهايم نعو عمل كتنا خا ناي زرر مدب كلو ناي

0: صوركم سمعت ما زغت قاتل واخت سمعوا اتصن احكم دور فنا يكونا ما ينو كا ناما ياما تفيدياني راب تعميت عمت دور فيك ابزق تسيلنا افتسمونا وزينا ناو خنب لكم منا
1: ናካብ ከተማ ስመራ ነው
2: እንተጋራላይን ምኩር ዲፕሎማሲኛን ሚኒስተር ሰመራ ረሰም በስራን ሐደን ሐምለ አመበል 83 ዓመት እድሜው አባስመራ በህማም ተሰውዩ አብሽ ህንድ ሸዓት ሚትን 76 አብዝባ ኃይልታት ሐርነት ኤርትራ ተሰለፈ ተጋራላይ ሰመረ አብ እዋን ሐርነት አውቃልሲ ካብሽ ህንድ ሸዓት ሚትን 76 ካብሽ ህንድ ሸዓት ሚትን 91 አብ ክፍለ ህዝባው መምህደር ወኪል ወጻ ጉዳያት ከመውን ሐላፍ ክፍለ ስለያን ጸጥታን አብ ሱዳን ደህርና ጽነት ድማ ካብሽ ህንድ ሸዓት ሚትን 91 كساب شحنت شعات ميتن تيسعان كلتن كداما يتصحفي كيزيو منغستي ارترا اب سودان كاب شحنت شعات ميتن تيسعان سلستن كساب شحنت شعات ميتن تيسعان شدشتن اب منستر قدات وصاي حلافي طربيزا امريكا كاب شحنت شعات ميتن تيسعان شعاتن كساب كلت شحن سلستن امباسادر ارترا اب حبرات منغستات امريكا كاب كلت شحن سلستن كساب كلت شحن شدشتن ام حداري زوبا ماكل كاب كلت شحن شعاتن كساب كلت شحن 18 منستر تمهرتي كمون كابك لتشحن 18 كساب لتشحن 15 منيستر تمهرتن امباسادر ارترا بيتيوبيان بموخن نهاجرون هزبون بلعل توفاينت زغلقل حربنيايم سو منيستر سمرا رسوم بعل حدارن ابو حموشت ولداتنيم سنسرعات قبرو دما عربي 24 حمله ساعه 10 تقد مغتري اب المكان مقابر حربنياتات اسمرا كفصميوم زوارو بوب ابنيلو معمت هاغراو فيستيفال نبهلاوي حرشاون طعناون مدياتن زتمزكبه غسكاسن زوكل تحستو اغري وهم زلو اكايتي حبيرم انت تحستو مزرعه انداساسن زتخايدلو باهلي وقعن ان نبابران بهيرات تگرنيا نساهون كمون اب حرشاو لمعتن اكلكلو طعنان زتگبرو وفرن وصيتون يتقالل كابي كوميتا مريت اتو تامرات كستا ابسحابو حابريتا نبهلاوي عقابريساتات مالت سرعه موميا اب قدامات اب استفلالي كوابيتات الزرو وأكالين مبقلاوين أقربن نتفتات مربحن همن معقب ماين حمدن سنفلتتاو مرمر حشراتات بحافشات أنتور ما بفلي كمون إن موكسي هوسبيتال من دفران مأكل تهدسون حكمنان في ستولا مأكل سقابرة مسانا روتات قريب كمزلو قليزوم بتحتي عام يغفلتات مرداتان نغهلوم نفسو كف قريب زلو تحستو بسب مويا مبري كمزو هابلو تجيرو خمزلو نارديوم أبو منبر كوميتياتاو من نوابرون دكونا أبايتن ممر تادسة قبرتن سايب وغنو كابه كايلا لاخان عنزيتن زد تسرحه يا تاونوات كمون وقعتا تحجنوات مهللان كنتاتن زد تغالل زي جبتن زي جبتن بهلا ورشتات قريبو كمزلو بمحبر اب معقاب من النتزلو اقرداس الناس لعلبو مخانو كينو فيستيفال زغيد عطو بسرح كمزل اللي ازخا خيروم اسلتانتن عاليتن كجليا تاو تليتن موزيقان بوغنو بمتنعتي استاكبن بتليتن موزيقان زد تسنين درفتات يغرب كمزلو حبيروم بزيكازي أبافاوية تازحوكوف ماسة ملكس عدارن مهلالان زاد تغالل وقعتات بيهرة تقرنيان ساهون أكالنا يتزغرب زلو مرباتيوم أب قرحات إكسبو أب زكاير زلو هقراو فستيفال إيرتراك لدشان عسران شدشتن أستم هرعوي سميناراتن وردراتنا تحفني كايرا لوم إذي كاب عسر حمل جميرو أب ساعتات الحراتري بغيلات الزغرب زلو بغاندو أب سنة ببزتا كورة سمينارات تحفتن مرمرن تحفتن نبابن قطبن انتاينتون ترى أرتوع تابع بيت سنة تحف عيو ترقم أب سنة تحفن فيلمن سنة تحف قام قطات إيرترا عدلاتون بدوتاتون أتحفال لبولداون زي لبولداون تحفات كمون دراما درس فيلمن قال ان يتقلل ابال كوميتا سميناراتن وردراتن سنة صحفن دكتور تيدروسيوم نا ايرينا ابزها بحبريتا قون قون دي استمر او سمينارات حاجر تزانتاتات قدمتاتن فيلمتاتن وردر قريبو كمزلو بمتقاس عوتات بأسران حموشان حملك شلما مقانن ابريهم زي كمزيلن كالو بكوميتا فيلم فستيفال ايرتراك لتشن اسران شدشن ستلالو ابها قرنا ابزفر فيلمتات ستاكورا حفشاو مزنعتاو صحفاتن من لو وقت مكروني كايرا لوم ابز مدبزي بارو دي سبعان شوعتن ارقب بيتنا كمون فغر سماياوي نزر استان فيلم تاتز ملكات مكفال تمكروي كايرا لوم أبي زواجش بركة أبو فرت مهارون لمعت أبي معجب حمد الماين مجرب نزت الكراد معنت فتاتي سلاسل كم زلو أو هادنا يتوفري من مرحبتهم قبل يسوس حبيرم أبي زوفري أبن زواتات لقوا عن سبع غردت بارنتو ملكي لعلاقش هاي قطع فرت صوات السنين كلجن كاب عشرة شو عتنا يكلا إلى رجع بيت تمهرتيز التواتو أستاتش عن سلستميت تمهارو عليه تمهارن كلا تتحرشان أو هاتن أبي عشرة شو عتنا نقطات تتخففي لمينة فهم زلو من مر هابتم قليتهم نساتهم كافش دش حملة جميرهم نسالسان شدشان معدات أبزح موسرح بتغلى لك اللي تميتن أربعة شح قدا قدي بمقعد فلسطات كتغلو لعلي ميتن حمسان شح أقرب كوسكوسو لعلي أربعة ميت شح ميت روزالاتاتن كتتاتن كسرحن كتسقنون كمون ناي حمد ترقاتات كتسقنو مدب كمزلو بتوسخي أبريهم عليتي ممهارانن كيلاتات عقاب أقربن انسسا زقدام بوغنهم تساتفتين استمد بلهم سرح بعد معنتي تكبر مهلهم بمدكس استدالو فلسطات ابو وانون متقال بسل على كم زواسو وارقاقيتهم تمهارو ابو مرداتا كبابي من ابو حملين مغيار ابو زكاير زلو تعاري مستطافهم حابن كم زسموعن بمقلات داليبو مبزلو تمكرو سرحن نايم تحق قاز بحلن ابو قتال زكاير نايل معتن مقرابن مدباتن معوات ابو ارتعم كم زسارحو وارقاقيتهم أبي كتما دبروا ببزنباليوم نسلس تاوارح بقبرن كل سحسابن ويا وصلت أنا زغسمو سلسان حرين دقان استيوزر كوام تيسعى من السيات بعصر تشومون تحملة مرئوم اتسلت أنا تات تكنولوجي كمبيوتر حفشاو إلكترونيكس فيديو إيديتن دارق انتنك أساقس نسيلي متكالنا وتتحيا وتسعاتن مزرق حمس مر إلكتريكن يدغالل أبتا قدامي أبقزين إسنتكا قون نقون أكاداميا وتمهرتي يتغسمو مويا نمت سايز حق السلزغونة بزعالة كدفة قالو سلت أنت لما بقبرا وصراح كما عبلوه لبوا غريبهم إزي دمت حفاش إيرترايوم

سمعت ما زغت زغت زحنا خلنا نعرف وتصنع احنا زين اعتقادات اللي يخون تصنعكم كاب زغت سيلنا تزغت سيل ما دبنا كتسلينا

أنا زع أسبوع أبو هواي كبري مسأ زري فليتة كسك كم عدري زي قمتك وقن رخيبة كبري أيو جزاك تصفف بقول داي بحري نعهم ما يبلون ولدي نعنان مسأ أنت ولدي رمت حوزري أم بعلم سر بلولا إمبار زي تولدي قدو زي استفالولا عبد القادر دهليو مزاب زلا صباح كم عم غنا زي تمكورولا ولدنا أنتم دك سهل دك سوا تاريخ كاب دقما يعر الرع علم كم تزقدما بحرنا كن علوك قريبو لنا عدما ززنا قسه أبتا من برنا حماما أي تسيكفو زي بعر رأس تسمانا أخم أمينهم زحلفو كان عنا حيزون بقاتس أنا تغلفو كي تغلطكم يوم تاريخ تتصعفو قسن دقيم هسان هسانينا حدركن الرغاقب تغوزو لنا أن أما هسان زركب ماماون قريبا لا تولد مسبلي أبصميات مكات قال محلا شعيات تسعات انتايدا دكنا كابلو نحنا سمندينا دك سبرتنا غرا حنبسينا امن كلكم كلينا سلع دبلومات توايبنا اللوز لا على قمت ابزي عدمينا اقزيما مناشمت صوتا قديفنا حدرك نساقاقر اللنا مسمر حدا كابراس كيسار حدا كابراس دميرا سالساينا غلعا دياسبورا موقيتنا كنرتع عما قابا ايا زقول لنا يلن نوتو مويا شعو ما عسنيركم البحري أبينا يقوان بينا يبري تتقومن يركم مساقاقري كما قر ما عستفاتيكم عبزا هقر حنباشا كلو امني كتكولو لو تقوطوواي فرس ناس تينالو تولو نتج اوان ماي اواي شتت اواي مقاقاي عبايد غلعوك حسو ابتلف جن مراي كلا قريفنا يا ديبلومات انتاي كززارو بالو بقودمون فايل تعطي غلو كالك أبا بزينا رومي 100 مليون نعمدا 300 مليون كنكونينا تبلناسي بحر ديما كلا خلتنزي كدو أقاركم أكبو وريدنا دلسانات مزحكيمكم ترازو سمعو فلما قلي نتسانا بطري تراي حزوم عدات بطري نتعشكات مزمنا وعطبارو هزبا ما مينا من دعالهم برخاز وفرو لوم قدابرو عرفتني هنا قرو أمغا ولا أنت بزحكم بمليونات من بلكم ناجو أغراف أسرات واي خف إذن أبصر متحد مش شايكا كم سأسر كان بقربيت متمات باتي نوي حزبون شاف ميسايل درونات ألنا تبلو كتاسم بدو هتسانات ندرون درون ميسايل كلاو مداني باتي سنتيمتر كيلومتر سرفنا مس بزحنا كنو عطو كمينا قفيعكم الله زلغلق إلو استقنتكم بحري كل ملو حقيا لن وي مقل وحج إناك علي كي تتحلو استمي هزبي دانيا بلون تولو وي عشنات زي ركبو متن أنت بزحكان تصبو وقت منه تسقاب تسقام وزقور بيت كسانة يبال دعنبر كنت مينا وموهر مرم ودب هابونا أبو هارقم أبو هامرغي تايق بور تولونا فقر بولون خلنا خشنا مبر ولدنا دا عزيفة وحق قالبونت بس عسفن أصورن تمكيكا وكينات بتفغرا بتتأمينا رديت كي تزارو بيوم زرق أوامريت مغان نعنا ندخوب نهتسانات مس هتساناتكم أوجكم كينات كندن نتساوت نمهار نحبرا وعبيت سلام كله طعمكم حووها قربيت علم كين نبر الله ولودتات بقسانات تايكم كوماتا زيني ورازوت تناسح مبارت قامت إنها اللغة أبكسات كان كله محلغة من مسعب بكاف وصوت رخيبو زي بلس السعاء أبحموكم تعقبو بلقواتو كدقم لكم زي تولدو إرتاويان يقدو عدو علو قلتم تأما يتبولو حان تنزل تنتن إرترا نغدت تترايا تتعيزام عدرا اتحادسو أسر نغدو اتكال آي مسعى ولدو أخله كباتو اتجوون كأي أبارنا رسناي

0: ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ክትሰምዕዎ ዝፀናሕኩም ኣብ ስነ ስርዓት ምምራቕ መበል 38 ዙርያ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ዝቐረበ ህፃን እዩ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ኣቀራርባ። ስለዚ ካብዚ ቀፂልና ኣብቲ ዝቕፅል መደብና ብዛዕባ ፌስቲቫል 226 ፌስቲቫል ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ወርሒ 5 ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከብ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ معلتنا تنتو بكب زبالة كبرخ حليفو ونرغانا نتي رزين علت ناي زخر علت ورحي شدشتة ورحي سنة مالتيو خاها سماعتاتو عمولو عالم زكيرو حجو ورحي شوعاتة خاها عمولو عالمنا ووشتة هاقرن بزاد النق هاك عراربا فستيفالات خكايد كنيو لومي ووشتة هاقر هاقرنا كومون تزعبه فستيفال زكايد زلو اب سكاندينيفيان اب ستوكهولم لومي خزازميو اب رسيو اب جرمن زكايد نايو قد مخلط تقنى فستيفال كا كتمانا مانهايم بهاقرا وشماقلن دا تمرحت زكايدتو عفي سرح نعقو اقريبناهون مسكايدت اكال زتخنا كايدنا قدميو قن ህዝቢ ኤርትራ ተኣኪቡ ዝደምቕ በዓል ፅቡቕ ወጅሂ ዝብል ፅሑፍ ንዕኡ ከነቕርቦ ኢና። እዚ ፅሑፍ እዚ ብስምዖን ወልደ ሚካኤል መንእሰይ ዝቐረበ ፅሑፍ እዩ። ዓመታዊ ሃገራዊ ፌስቲቫል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕሉፍ ሓባራዊ ዝኾኑ ዝተጠምረ ኣብ ሎሚ ሓባር ንክነብር ዝተሰማምዐ ንመጻኢኻ ዓብዪ ቁም ነገር ንምግባር ሓበራዊ ራእይ ዘሕደረ ህዝቢ ምዃኑ ንዓለም ዝረአየሉ ዝዓበየ መድረኽ እዩ። ኤርትራ ብሓድነት ሳላ ዝተቃለስና ዝተሰዋዕና ዝሓለምና ከም ዝተረኽበት ንምዕቃባን ንምህናፃን እውን ባህላውን መንነታውን ኩርዓት ታሪኻዊ ንቕሓት ሓድነት ከም ዘድሊ ከም ህዝቢ ተረዳዲእና ኢና። ህፃናት ቆልዑ መንእሰያትን ዓበይትን ካብ ወፃእን ካብ ውሽጥን ዓድን ኣብ ሓደ ቐፅሪ ተኣኻኺብና ዘርኣናየ ውህደትን ፅባቐን ሃገርና ጥራይ ዘይኮነስ ዕድልና እውን ሓንቲ ምዃና ደጊምና ኣርእና ኢና። ሓንቲ በናጅር ድምፂ ነይ ትገብር ዝብል ምስላ ብለን ምስታንዓ እትመስል ሓንቲ ኢድ በይና ናይ ተጣቕዕ እትብል ምስላ ናይ ትግረ ተደሚረን ንትርጉመን ኣገዳስነትን ሓድነት ካብ 100 ዝገፁ መፅሓፍ ንላዕሊ እየን ዝገልጻ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣሕዋት ብስሙር ዕንጨይቲ ብጥሙር ዝተሳነዩ ኣናህብ መዓሪ ኩልሱ ዝብል ቅጀላ ዝፈጥር ምስላታት እንተወሲኽና ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ሓድነትን ስኒት ዘለዎ ክብሪ ዓሚቕ ምዃኑ ንርዳእ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃገራዊ ሓድነትን ማሕበራዊ ስኒትን ዓበይቲ መፈላለጦ ብረት ኤርትራ ዝኾኑ ክብርታት ኮይኖም ኣለዉ። እዞም ክብርታት እዚኣቶም ውፅኢት ንከፋፋሊ ፖለቲካዊ ዝነፅግ ኣብ ዘይግነት መሰረት ዝገበረ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ህዝባዊ ግንባር እኳ እንተኾነ ሕብረተሰብና ነዚ ክብርታት እዚ ዝፀውር ማሕበራውን ባህላውን ባይታ ኣንፂፉ ከም ዝፀንሐ ክፍለጥ ይግባእ። ኤርትራውያን ክእከቡ እንከለዉ ዝፈጥርዎ ሃዋህ ካብ ተራ ምእካብ ሓሊፉ ናብ ፍሉይ መልክዕ ዘለዎ ፅባቐ ስለ ዘሰጋገር ተኣኪቦም ዝኽእሉ ጥራይ ዘይኮኑስ ልዕሊ ኩሉ ክእከቡን ከለዉ ዝደምቁን ዝፅብቁን ህዝቢ ምዃኖም ሃገራዊ ፌስቲቫል ምስክርና እዩ። ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓጎስ ፍሽኽታ ኣድናቆትን ምግራምን ተደማሚሩ ዝፍጠር ፅባቐን ትርጉምን ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ጥራይ ተሓቒፉ ዝተርፍ ኣይኮነን። እቲ ብሓባር ዝፅወት ጓይላ ዝልበስ በብዓይነቱ ባህላዊ ክዳውንትን ዝፅወ ያታን ዛንታን ዝፍኖ ዝተፈላለየ ዝቕኒቱ ዕልልታ ዝንፀባረቕ ንሕና ዝብል መንፈስ ንውሽጣዊ ፅባቐ ባህሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘጉልሕ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ከም ቤተሰብ ሓንቲ ሃገር ዘሎ ናይ ምክብባርን ምድግጋፍን ባህሪ እቲ ዝዓበየ መፀባበቒ እዩ። ንሓድነቱ ዝነባበር ህዝቢ ዝገብሮ ንጥፈት ይዕበይ ንኣስ ድምቑን ፅቡቕን እዩ። ውሽጡ ዘይፀረየ ህዝቢ እንተተኣከበ ዋጭዋጭ ይብል እምበር ቅኒት ዘለዎ ድሃ የብሉን። ውሽጡ ፅባቐ ከመንጩ ወይ ክሕለብ ስለ ዘይክእል ኣተኩርኡ ነቲ መእከብ ዳራሽ ኣብ ምፅብባቕ ዘድህብ እንተኾነ ግን እቲ ዘይምኖን ተማሊእካዮ እትኸይድን ፅባቐ ካብቶም ዝእከቡ እምበር ካብቲ ድሕሪ ውራይ ዝፈርስ መእከብ ዳስ ዝርከብ ኣይኮነን። ፅባቐ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ ምዕሩግ መተኣኻኸቢ ኮነን ዝፍጠር ካብቲ ውሽጥቶም ካብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገርን ካብ ውፃእ ሃገርን ዝተኣኻኸቡ በፃሕቲ ዝፀርጎ ጩራ ይፅበቕ እዩ። ፍሉይነትን ፅባቐን ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ ብዝሐን ዓይነትን ናይ ዝቐርቡ ምርኢታት ዘይኮነስ ኣብ ዝፈጥሮ ናይ ስኒት መድረኽ እዩ። كاب كل كورن عت عالم كاب شدش تزواتات هجرنان زموتو أما إيه تشحات إريتراويان عفتاب تزاماريت أباب كسر عينة زلوا متخخف قبر مخالم تسانيقا من بار بحلم مخانو زور إيلو مدرخي نحاد هجر كامر ديدا زعبن زخبرن تسقا يولون إريترا قبل علن تحت المدري كوم اون اب بحراوي قزقاتا نمعبالي آن دحن النتان زخوون بزوح تسقاتات كمزلوا اب كركر زعطي كونن كل زي تفترو زعدل هابتقن من اسنايتي ام مونغو إريتراويان زلو مرداي حبراوي الباسات زيماتات ترهيتن عللتان كلهم اكالات حبرت سب إريترا بحاروتا تقراريبهم تحواويسون كرأن كسمعن كلو حاد أوركسترامبر زتفالالي مسلين أبب بين خرنع كوين زفنوت شعات تهرمت دمستات أم موداتا بتأمراتا ومن مدبلع حاد حبر دمس كوين إيونا بأزان كاتا أنكار كيرزاتو تبقاي كاوهدة تنبر كابزح حبرن كنيتنا يكونن زفتر هاقراو فيستيفال سوراتن قهوداتن باعتاتات إريتراونات نابك على عواتي أمزر رأيلو معروك هاقراو مدرخي بزحنتنا بلحظة فقرن حادنتن تتأميرو بنتصور زنس أبارق اللو عبينا تاريخن بهلن ماكل إريتراويان تأكيبنا حلف سبنا نتسبق هزبن خنقوون زخالنا نأكب تراي زيكون ناس تأكيبنا نتابق سلزخوناي كنتابق انكلنا خاب حق زيكون ناس بسمعيتنا نتابق إريتراونات إريتراويان أتابقو زحز زي بالتخنا يسمعيت قمدي نحنا بحق زي كونس بسمعيد حقراونات نن حد ناس تأساسرنا هزبينا فلينتنا أم تخخابنا زي كونة كاب مخنيات متأخاخي بناي بار مئكاب دقا حلفنا إن شع زئكوبون بقى ما إيتا شحات زي كونس بمليونات تأكيبهم هو زبلون أبقودبنا نسيقر بحر المليوم يوم نحنا قن كم هزبي كم بيتسب حان تهاجر نحنا كنبل زخالنا نايب حق هزبينا إريتراويان بحوارس للنفر إن نفر يخ كابانا تسبق زفتر هاقراوي فيستيفال كا تسبقنا قولي حزر رأيالو مدرخ زخونولو مخنيات نقاديان ترى تعذبتي ويا هلختي انقلوت زي كونس نبعلم فترتن تواسعتن نايت عب تسبق اسلو زخوني هاقراوي فيستيفال إريترا ناي سنيت مدرخي وكابزبلو كال زعبي رقحي أمون قولو دوتات زرقه بحرياوي قاب كي ترفه زحتمو اللو مخانيو هتسانات كوتوتي من اسيات أخولات شماغلاتات كلهم تسانيهم كدن أنك حقوسن الرأيو أب عبيت قداد زترادا دقو سبات بمخنيات ناي عدمن فللي بينهم أي نفرونيهم كل خم تحادي زأخنافة نعواف حبيرا ينفراز بهالي زخوون هتسانات من اسيات عبيتن تتعاحيزهم كسعو كعزومون كدن نقون كلو اتركيق ناي من ورورا سنسلت بزي سعابو قوتوتو بزي سعبو قوتوتو بسنيتي قدسل مهلاو زرئتو وساقا ابنتيو منسيات نقامد بحلن ياتان هاقراو تاريخن باتيخوم ينفتسو اللو ابزب بحلو اللزلو عالم منسيات إريتران بحلن ياتان حبرة سبن وريسوم ارعيموم كاورستي اقبلتين مخان كمزبقعو بقبري يرئينا اللو انتاو بحلن ياتان حبرة سب إريترا بدكي اسران حادن كفل زمن كم تزنبرو دقيمون من أم حيشومون سلزر أينا كبري هابوم مس بعالت بيتي ودخلت عمت بخر ولادين أب إكسبو كل الكنفل وعيلنا أفتحت حان تسلال بركنا سيرنا تنفاسنا ملسنا بزعباتي فيستيفال حفشا وقمقام نقبر اللوم بزعبا فلينا تتباقيو أقداسنو تبب ترانا قلتنا كلنا حادي حاسي بلو زي فلت قنك أجبت زخونا نقر كبعالت بيتي وريدو كل اللي لنا بزح سبرينا مس بزحات ونتواسينا كافسنا مقبار ورد زبالة نور تقبار اي رأنان تصرفونا يسمعنا مس بلتني تعزبتا قري مني كم زنا تباهلنا كلنا مسانا حبيرو مسلال زماقو لسب اي بقان قوة تقرأيت بعال عمل عملو ود عبر اكنو احداقو بمبال نعلالنا تحوسو ترقومنا يتمسلا عملنيا عملو قوبو سفورو احدقو ايو مقلتي زي تداليا مسلا كتف سلا زبولولنا حانت مسلا تمالي ادنا كيدنا صحف عرابي من اسي سمعون ولد ميكائيل كاف غازيتا حداثة إريتراي زخبركم سمعتنا ناي فيستيفالنا معروق طبق غير سمون غليصو ولو سلازي كابزقتيلنا مس ابلات هاغراوي شماغله كايدت اكل ابزات زلخم بوتالخم بزعبه اب كتمانا مانهايم زنبر حد عبي ترى ناي فيستيفال بزعبو نزن تريفانا دلوا دقايا كن زرار بلنينا كساب اب استوديو حد انا دلنا 06 دخلت حد 33 93 98 01 بمدوال ريتكم نكتبو نشماغله ترايدي كون نتم كله تخافله زللكم طبلحتا زنبركم ابزناي كتما ناي جيرمان فيستيفال بزعبو نخن زرارب ناباكم كنبلينا كساب تملو تمصنا ذا موسيقى اندا سمعنا كنصن هنا
1: برو انا سين از مستنكر سرح زلو حسبا وسراوي انا سينر كميسي نسوخ جلقم اندا درقاتكم التوتو دمونا انشوان
2: سحل الله عدو
1: امكل امكل
2: سوى الله عدو
1: امكل
2: امكل
1: دلاي
2: الله عدو
1: قد مريتك
2: امكل
1: سحل عباي مقابر صلاقهم مخانا فلتي مساتون تنجر ومي جن جراز ماش جيتو انا فلتو خبر راتتو نقرهم ايدهم كسادهم يقومتو
0: رجتنا تالو
3: هالو اسرس انا هبته
0: سلام هبته سلام سلام
3: كمي تمام لنا بتعم تبو مدب
0: تبو تبو تنكي
3: يا غني لنا بزعبا فيستيفال دي مثل اللي تحتو دلو
0: هو بزعبا فيستيفال ناي ترى ناي مانحايم بزو حد ناقوت انديو قريبو كابانا دي كوني كابتي تقفالون بملؤو ترى ناي مانحايمون كالي لاي نبرنس لزي باخذكمون سمعينات سمعيت كاتكم ويريتاتكم نخطبو نستوري في عدلات ناو بيلنا لنا اوكي
3: هو هدي كل جديه قلت لي نايتي عبد الرحمن خالد بصراحه انا طالب كنت راح في بيت عند الناس هاي هاجراوي هاجراوي كنت راح بحبار فينا هذا بار هنا معناها بفور السنيت دليت مع الفستيفال احنا بنقول الناس بنقول كله توادمنا هاجراوش ما قال لهم يتابع على تقيمه بتود المجدي نايو في كايت راح ثاني بي اقول لكم كثير ما ادري ادام على ما انا نقول الفستيفال يدمو ينيرو تلوكو ها هاري مولو مالتي تلوكو هاري مالنا كله تي نحن هذا بموسيقى عجبه ينيرو تاتبو ينيرو كم تقول غزيان غور عامت عامت كازي هذا العام زي زيادة تودّة ينيرو سلازي تتوحبنا تلوخو بطبو تفتيمنا هنا نبل بحزبوخ عبي عبي دوخوانا كبر وحبنا نيرو مانا هين باكا لير ساعة تاريخ غيركم غالا دبلنا نيرو تزبي هنا قن بوزيخ نعقب يبلنا قلتال خلق جاي أبقى تمانا نقورو سراح أبقى المال نقورو سراح بعالات الناسون كمي كم بنبري إنا هنا سلاسانا كمي كم بنبري أبس مطعم قادة زخي دولة زخي تما سلازي بحافة شا طبو غايدا لنا مو كم زيلنا نساسنا دا قلساتنا دا عربنا احنا محايشكا نايكولا احنا تساتا فندتكا غيادا خعبي لابو مالتش
0: طبو هابتي اوكي لكم ديكم بحنساب ولا
3: هو الله الله مهردا بالله بخور لو زي يبقى ربا
0: اوكي مو بخوم كم دا غبرنا ريتو
3: بوري ريتو لك انك بوري بورا بك يا دهري
0: هرا هراي
3: مرحبا اسر
0: سلام سلام بخور
3: الحمد لله
0: كما يوحيلكم
3: كرم كرم هاي حكي
0: اوكي
3: ابو فيستيفال كان الحكي انت كل سب بايو عم تصبح حليفو
0: هو
3: لا ايمان هايم كاه صبو توديبو صبو حبرسب مولو درجة كل سلسة سرحة
0: ما
3: بحق عوت نيرو طعمي بتعرز بتديو ولا خلدي بوتا صبو نيرو
0: هو
3: زي هذا ما حسرحت سريحه
0: صبو
3: فسكيبان نيرو نعمة عم زحجها
0: ايوه
3: لنا يندعلي خمسرح النابور مالتي
0: ناي بحكي
3: تغني لك على
0: عبد اوكي هرايح هرايح تبع
3: الظهر كنت قبرو زرقاء ناي بحكي
0: نازي ولا حنتي مستنيت قبرو ولا حنتي ولا حنتي حيلي نات كاتكمي اوكي اوكي اوكي بخري هلو
4: سلام سلام راديو صنعاء
0: مرحبا بحرتاب كما يوعي لكم
4: زغير مسكن
0: ميدا ميدا قصه كما يوعي
4: وتبو عيلو من زيات صوت لو نحنا هنا او وشات صوتنا نفاسنا وسيدنا حجينا كتما قصنا نخيد لنا
0: اوكي اوكي
4: اجي راديو صنعاء شنو ساعات وثلاث فلت راينا بتذهبكم نعدل ندول زلنا مالتي
0: هو تبو هو حج فيستيفال كم هو قلت
4: فيستيفالنا كم تقول جزي بار وهابكم يستبهلنا كتما مانهايم بهاجراش ما قلت وديبنا كلنا دلو بدلو تدالينا لينا خيدنا مالك يا وخيدنا ون بحقي تي ذهبنا اقل قلت تهزمي نقوت زيل كهات سلسوي تخلني ها نفس وكف عبال وجل با ودابخا ولا 10 دقائق عند الريح وخيد ثملي سنافتا بارنا يدمس مول حيلي نيرنا عند تبرارنا
0: التعامل تبارنا
4: نتز نبري هزبي يعجبنا هنا بحق تبارنا سفيع سلاز نبري اون دي جي بموسيقى زفنو نيرو كل هزبي بزي سعسع بزي قز انت يا خامة طولة بتعام عبزي زولت فيستيبال يمزولنا نير ما تبارنا هنا
0: اوكي
4: سلازي بحق بحق تبو فيستيبالنا كايدنا هزبي مانهايم بمول حيلو تترني فقيدو نت حزب وذنور لا تخنقر زمتي ينجيدو ويس لازم تعم صبغ نيرو اثرت
0: اوكي كم زيز بالكايو نديو محرتاب انا اباكم دي ابايزا
4: ها
0: حسب ما من
4: هراك
0: يا غرنت عم حرت اب هلو
4: هلا
0: هادو
4: هلو هلو مرحبا
0: اوكي زي فيستيفال انا مستملسنا عندي فيديو خفت زقاتكم نقدحكم رئيو تناي دقه ولا حنت خريو سلو ديك قالكم ولا حلفتون ولا امباسي كلهم حلفتي بتحفظ ملؤهم او ما تي مافتي نحنا بارك سعسعون بفيديو رئيو سلازيتي عبي نبعلو نبعلو انا دحر زم سر اخوه تبدقز نبره نتي اوشتز نبره ام مسرح نايت فيستيفال عبي عبي حجز يقينو مخنياتو عمي عمي ابتي من اي مقبز باللعلو ناو حد بوكس امتي ام بلوتوث جيروم كاوشت موسيقى خسحبو فتنو نيروم مخنياتو اب دغه موسيقى خون سلددلي لو مگن اوشت خن كاون ولا حنت سمعاني نيرو نبعلو حد عب فيستيفال نيرو سلازي حنت حتى خوردلكا

0: እንታይ ሞ ምስብ ሁለ ጸንሓ ዋላቶም ኣምባሳደራት ኾኑ እቶም ሙዚቀኛታት በዓል ሒራ ተረፍኦም መፅኦም ነገር ሞ ኣብዚ ንዲ ዘሎ ዳኣት ፌስቲቫል ኣብ ውሽጢ ዘይኮነ ኢሎምና ስለዚ ንሕና ደኣነ ድልዋት ንበረ ከም ኩሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ከ ዓመት ዓመት ንዓና ከም ዝፀውዕና ከ እዚ
1: أنا ون سيو دحر حجي كمان زي فستيفال ولا تحجي ناي بايتو فستيفال نزي قداي زي بعبق على بوريو بخلو قانو نابزن ايمان هايم قداي تأميتو عابي مدلواتن كابزي زبالتا تبق مدب دينيرو كاو دبالتا مدبات كايد كمزي كاال تفستنات فيستيفال كل عام كم ذكاء بقبر رئيو مخنياتو هاب كدير زي حالفة تمكرتات انتخيدنا نخالو قد كتماتات اندات حاوسنا نخيد نيرنان دينا ساعات كندينتي تاولا قد فقون ساعات انتاي سرحات انكالو قد كتماتات الرئي نيريو ابزنا ويح عماتات كرئي خلقنا نايمان هايم تصفت ازيو تبق بتعم تبق نيرو وهدات حدنات كم زي حجي غنباب تسانحين اي بحكي تمور حدنات ترائيو سلازي تبق نقعك ازي يا رانا كم زت خوينك ايدك مني
0: بحد كم زبل كاي عندي نحنا بمولو صافيبنا صرح كمان نعوم كيقح مطم كل صافيبنا هنا نسينا كل تجربتنا ارجنبر كونتينر ايتينا تصرينا هنا تعميم ساتهم كمان بصراحه غريمو اجا انا تبون بالرخيبين يا رتمالي ناي بايتو مالتي بتعم غريمو انت عينت يخم زمانا كم زي عينت قوشات ناتكم وكو بقى ناتكم اللي عابيلاتو حياراتكم بليت ناتكم نحن هيدوني ثلاثة قومي ووفي غتمعنا عمد عمد كأه همزة عقنا كنسنح كندالو همزلنا هارز قاتان ون اللابو
1: هو تبو
0: ثلاثة هزب مانهيم كأني هزب مانهيم كأبيان كأيوهانا هزي سرح هزي سرحي خا بيت سرح خا أزرخب كأيب ناقوت كليل ثلاثة يكوني يوهانا خا أبلو أخلو
1: ناي بحكي تبو كمزي زبالكايو كابزي زعبي ولا قابا سارحانا اكايدانا دحر بتصفت ملشنا كن عبينا عبينا اينا خاء افتوبوس دينا خانا دالو بقروب بوخيدنا دنا بقروب كن ملس ابسرح كاب خمو قباب نداب عبي زي خدلو من قد خفت ارمتان اقديمو قمت كهبوزنا اي بايتو فستيفال قداس خوين سمعنا حرائي محرطة بمو قالوا اترويتو اللوام تقوينم تزيكونا حبريتا تلوكم كأ او خلوكم حبريتا تقربو يوهانس انتولو يوهانس سمعنا انتولو خا
0: بكا نعوم عد الكنبوم عبزي اللون اندي مسانا
1: هو
0: عد الكنبوم تمسنر نعوم بكا
1: حرائي دحر دي اللوام بار موزيكا قبر مسانا اوكي يقني اللي
0: جاو انزيفكا جاو

0: Freunde zur Nacht, hallo.
1: Hallo? Was ist das?
0: Hallo?
1: سمعنا الله هاد قنبس
0: مرحبا مرحبا هاد قنبس سمعنا الله هاد صبوق
1: واني صبوق دمسي صبوق قال اندي خسمع سنيحي
0: صبوق
1: كل قزي خانة تمني تيكوم اندي كل قزي زختم ازي نيربع عامة عوتات هلو سلزيناتي العالفة مدقام سلزخوني سلزي ازي دهايزي كمتين الزارو وزولنا زمزول عمد كاها وزولة سخونا لنا انا بوغني تصفاي نسيو خبل سلزل الله خيده ويلي
0: نتعم تنفق غير كامامر
1: نتعم زغال قولو وحق سكم ابل نتعم افتبغ تازن ورخا خمو او زي من بارين عاي كربلا نبزقو نخن الله بلباي
0: السي وساني السي وساني يقن يلا مامر تنفق غير كاز دول كا اوكي